ماني مالي ما ندبش شي سفارة انت مغتشيلي تقام من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمكن فيري تقام دم كاري لاك

ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.